بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا